يا لا ولا عينها يا وين يا لا ولا ولا عيني يا لا يا وين ولا عيني يا لا يا ولا عينها يا لا ولا يا يلا

يا ولا عيني ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا عيني يا ولا